كذب الله ورسولا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما للمحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتعملهم قلت لا أجد ما أعملكم عليه تولوا وأعينكم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستعذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الكوارم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أنبأنا الله من خبركم فسيرى الله عملكم ورسولكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتريدوا أنكم فأريدوا أنهم إنهم رجس وما وهم جهنم مجازا بما كانوا يكسبون يعرفون لكم لتردوا عنهم فإن تردوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين على رب أشهدوا كفرا ونفاقا وجدروا الله يعلم حدود ما أنزل الله ولا رسوله والله عليم حكيم ومن العرب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول على إنها قربة لهم سيذكركم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمكم نحن نعلمكم سنعذبكم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لكم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يعرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنكم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد نصص على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانكم على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانكم على شفا جر فنهر فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالكم بأن لكم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.